أقل نا بير تقوى بير لكوان كيش سلي لوك لخونال أين تيوشي ساقيم لوك لخكوتان سابدو لشقما تنيس أروخ روك لقنا قتقوى ديوس هان لشك إيوك لقتقوى أم وتسشك أبا أم شوروك تريل بالي كونسو تشك لقاكمون سايل تشو لخيل تشو قيري لا إيش نا بير تقوى بير إيروش بينيب ليرالا ليك أخون سلي خون كبال